شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأى.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب.

أسنى احترام، جادلنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية، خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية، ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

الثانية: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه، صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه، صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

مع الآل والأصحاب نعم المطاوع، كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع، من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع، نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع، إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع، له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع، نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع، إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام.

مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور عل

الولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك. وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقى

مصطفى بن هاشم لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف.

الله ربي بجاه المجتبى ابن مره طيب فؤادي بروض صعبي لي أبدا بالمنتقى بن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي بن فهري.

وقفنا الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وقفنا الحسن في الأوقات يا بني

ولا تعاقبهم بقدر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائهم.

وقفنا الآفات والمدايا وهب لنا الرضا على طاعاتك وقفنا الحسنة بالأوقات يا بني

المظلمه ونجي كل مسلم ومسلمات واولنا يا ربنا من الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام في عين خير

كتابك وما نبذتم. عليك من رجال الوفاء ما هبا قديما في رجالك خاتما.

تقولون الله إليك الشريعة المطهرة يديك ربك الخبير أحمد جواتي لك يا

يقول الله تعالى: إليك مسكنات المطهرات، يدرك عنك صلى الله عليه وسلم أحمد، جوازي لك أيمن.